0: enti wei ene ne ekoso enso Bangladesh ano pei merema ewo sabri nese power sports yeso yenko remo ewo Egypt manager Hossam Hassan game okosi yeno eno den seme tujen semwa nese Hossam Hassan ekane se o semra game okosi wiasi obia eshebi enso ewo nese refi wachichiri Egyptians wamo nsaidu kumachi ena usisi wamo ewe fita enso wa na wasuwe dienti ya refin ee nise wasede sabi for marketing purposes nesure ma FIFA bo nese mesu banunti ena refi samni rob day rob daytime rob you know enosu eko so Egyptian manager Hossam Hassan game of course and winning some wa wade emayin
1: كسر العالم عايزين يخلوا بطل الكاس العالم اللي فات يكون موجود عايزين يخلوا ميسي موجود لكن احنا عملنا علينا بشكر لعيبتي جدا وبقول للجماهير المصريه والشعب المصري والعربي والافريقي بقول لهم كتير من الاوقات ممكن تتعب وتعمل اللي عليك بس في نفس الوقت في عوامل تانية خالص تبقى صعبه لكن بقول لهم احنا كنت اتمنى ان احنا نفرحكم اكتر من كده وانا من النوع اللي ما بحبش خساره ولما اكون خساره ظالمه زي يعني زي اللي النهارده فانا يعني بقول لهم معلش ما تزعلوش كنا نفسنا ان احنا نفرحكم اكتر من كده والحمد لله على كل شيء لكن كره القدم فيها حاجه غير ما بيحصل في الملعب في حاجات غير في حاجات بتحصل غير
0: Anyway, and someone Egyptian coach who somebody to you know, I will show you so now after some idea Egypt, a boy, now one home hotel, one would hotel quite fancy near and pim pim or my hotel offer, and then they say, one must place the money there, one a yay, Nelson, rough is almost unqualified, a J and obey supporters. Wamu ebo Egyptian players na baso we enenia ukurumo ewe Egypt mu hotela ekoso

0: entway any senior France Argentina hotel now and I say Egypt hotel now one a budget place son of Pemberonsem Mary Emma Ewan Msiem Remo and so our Egypt national manager who some say Nemra game of course and small day to Jamin Femo and Anoparanum say Shannon Susandra was him at a subbe one Nema Nessa Palestinians and Namo Nam at a subunyeti may be and from a woman. Usani pano si ekeni pa wonka ho bi enzo ewo wenis makochi no wade to Jeffers game no ekosi ye ano peria ma o ewo show iso.
1: Could you describe your emotion and feelings at that moment, and if you can pass the Argentina tomorrow, will you do it again?
2: مرحبا بحضرتك طبعا ومرحبا بالشعب التركي كله. ف كل واحد ليه مشاعر وكل واحد اذا وجد احد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما بقاش بني ادم ايا كان بقى اذا كان الشخص ده عربي او اوروبي او امريكي او اي حاجه احنا في حاله احنا دايما حتى الشعوب في اوروبا وفي العالم وفي امريكا لو في حيوان حد قاسى عليه او اذاه بيطلع حقوق الانسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها. لكن انت لما كل يوم يطلع بني ادمين كل بالالافات يتقتلوا واطفال وستات ولو لما يكون حضرتك احنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الاكل قدامنا واطفال وشعوب قاعده في خيام في الشتاء وفي الصيف والشمس. احنا لما يكون الشمس عندنا الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين نروح، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطا. الشعب الفلسطيني قاعد في العراق يعني
0: anyway any and some who some has some there's some Egyptian money general give a course with it to general pay your own sense and made a man who's an emerald remo our Argentina fans here brother and a subway Egypt fans and a beer one more to go almost ever now when himself for Arab one way no a two other case pa so bill and some obey she had a goodness so and so Emma Egypt supporters no wamusu buff ye papa nenra bra Argentina fans e to be e de gu Egyptian fans so na wom edwa na bo etwa ntan say dey say tie
3: la tkal be yermo علينا بيره لما احنا دخلنا جوان ما عملناش فيهم حاجه اول ما هم جابوا جون وتعادلوا يرموا علينا بيره بصوا الفانز الوسخه
0: anyway and any across ewa stadium and anopay mere ma onum sinenno kwuramu enso ewa Gaza nese Palestine ukwuramu wo street no Egypt flags eromo asen support Egypt enso ewo nnyira ne se omo se de sabi support wa wo coach esho de chom de sabi wo mo so e de so bene bi edi and actually Egypt enno kwuramu ewa sabi nese Palestine adia Egypt flag you know is street not a dear him and so when any senior na a koso el home.